0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتح البابا ليون 14 مساء أمس في قاعة البابا بولس السادس بالفاتيكان اللقاء الذي يعقد لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، بمشاركة عدد من الأزواج وقادة الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة في مختلف أنحاء العالم. دعا البابا إلى الإصغاء باهتمام إلى العائلات بما فيها تلك التي تواجه الصعوبات والوحدة، كما وجه رسالة دعا فيها إلى التنبه للشباب الذين يتوقون إلى الحب لكنهم ينظرون بقلق إلى المستقبل في ظل ما يواجهون من عنف ووحدة وانعدام للأمن الاقتصادي. في كلمته الافتتاحية دعا الحبر الأعظم الكنيسة إلى تجديد أساليب إعلان الإنجيل ومرافقة العائلات، مؤكدا أن خبرة الأسر خلال السنوات 10 الماضية تشكل مصدرا أساسيا للتمييز الرعوي المطلوب، لا سيما في مواجهة التحولات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على الزواج والحياة العائلية. هذا ثم أشار البابا إلى المسيرة السينودوسية الطويلة التي سلكتها الكنيسة في اهتمامها بالزواج والأسرة وصولا إلى الإرشاد الرسولي فرح الحب الذي صدر في حبرية البابا فرانسيس قبل 10 سنوات، وأكد أن هذه المسيرة تواصل النهج الذي رسمه المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني حين وضع كرامة الزواج والأسرة في صلب اهتمامات الكنيسة، باعتبار أن الحياة العائلية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبالجهود الرامية إلى تعزيز السلام بين الشعوب. وقال ليون 14 أن السنوات 10 الماضية شهدت استقبال فرح الحب في ثقافات وبيئات رعوية مختلفة، وأن الوثيقة رافقت حياة العائلات وأطلقت مبادرات ومسارات جديدة، ودعا المشاركين إلى النظر في هذه التجربة بروح الصلاة والتمييز من أجل اكتشاف ما علمه المسيح لكنيسته خلال هذه السنوات وما يريده الروح القدس منها في المرحلة المقبلة. هذا ثم شدد البابا على الدور الأساسي للعائلات نفسها في رسالة الكنيسة، مؤكدا أنها لا تكتفي بتلقي الرعاية بل تشارك في إعلان الإنجيل من خلال حياتها اليومية بالمحبة والأمانة والرعاية والغفران وتربية الأبناء ونقل الإيمان والاهتمام بالمسنين والضعفاء وخدمة المجتمع. على صعيد آخر، أقر الحبر الأعظم بأن العائلات تواجه اليوم تحديات متزايدة، ومن أبرزها اتساع الفجوة بين أنماط عيش العلاقات الحميمة وبين الرؤية المسيحية للزواج، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والهجرة والعنف والوحدة والهشاشة العاطفية. وأشار إلى أن الشباب ما زالوا يتوقون إلى الحب والأمان والانتماء والوفاء، لكن كثيرين منهم يجدون صعوبة في تبني الالتزام مدى الحياة أو في رؤية كيفية تحقيق هذه التطلعات في واقعهم اليومي. من هذا المنطلق شجع البابا الكنيسة على الإصغاء بجدية إلى هذه التجارب وطرح أسئلة شجاعة حول مدى نجاح خطابها وممارساتها الرعوية في الوصول إلى قلوب الناس ومساعدتهم على اختيار ما هو صالح. كما شدد بصورة خاصة على ضرورة الاهتمام بحالات الهشاشة والفشل والجراح، متسائلا عن نوع الكنيسة التي يلتقي بها الإنسان عندما لا تسير حياته وفق ما كان يأمل. كما أكد البابا أن الضعف هو جزء من الحالة الإنسانية المشتركة، وأن جميع المؤمنين يحتاجون إلى النعمة والغفران والبدايات الجديدة. ولذلك شدد على أن المرافقة الرعوية ينبغي أن تقوم على القرب والصبر والرحمة، وأن تساعد الأشخاص في الظروف الصعبة على اكتشاف أن لهم مكانا ومسؤولية ومواهب داخل الكنيسة. لم تخلو كلمة البابا من تشجيع المشاركين في هذا اللقاء على تبادل خبراتهم بحرية، معتبرا أن تنوع الظروف الثقافية والاجتماعية التي تعيش فيها الكنيسة يمكن أن يشكل غنى للكنيسة الجامعة. كما دعا إلى الإصغاء إلى عمل الروح القدس وإلى تنمية الإبداع الرعوي من أجل إيجاد طرق جديدة لإعلان الإنجيل ومنح النعم الأسرارية ومرافقة العائلات. في ختام كلمته أعرب لون 14 عن أمله في أن تساهم شهادات السنوات العشر الماضية في بناء رؤية مشتركة تجمع بين الفرح والرجاء من دون تجاهل الصعوبات والتحديات المستمرة، وقال إن هذه المسيرة يمكن أن تغذي عمل مجالس الأساقفة والكنائس الشرقية، وأن تساعد الكنائس المحلية على اكتشاف طرق جديدة وتعميق مشاركة جميع المعمدين في المسيرة السينودوسية للكنيسة. بعدها سأل الحبر الأعظم الله أن يمنح المشاركين حرية الإصغاء وحكمة التعرف إلى عمله وسط شعبه والشجاعة لاتباع الطريق الذي يقود إليه، لكي يصبح الإنجيل كل يوم خبرا سارا بالنسبة للعائلات في مختلف أنحاء العالم.
2: تعددت مداخلات المشاركين أمس الأربعاء 7 من تشرين 1 أكتوبر في أول أيام اللقاء الذي أراد قداسة البابا لون 14 أن يجريه مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس. وقد بدأ اللقاء بتقديم من الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك، والذي قال فيه للحضور إنهم من خلال مشاركتهم سيحملون خلال أيام اللقاء فرح العائلات في العالم ورجاءها، ولكن أيضا مخاوفها. ووصف الأمين العام هذا بمسؤولية تحملنا إلى الإصغاء والتمييز، يقودنا عمل الروح القدس. هذا وتحدث في اليوم الأول من جهة أخرى الكاردينال كيفن جوزيف فاريل عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، ووصف في مداخلته اللقاء بينبوع كبير للفرح وفرصة لإعادة قراءة المسيرة التي قامت بها الكنائس المختلفة، وذلك مع نظرة خاصة إلى ما ينتظرنا من صعاب. وتبع أن هذه لحظة للنظر إلى التحديات المختلفة كي تكتشف العائلات مجددا الإنجيل بوعي أكبر. وأراد عميد الدائرة من جهة أخرى تسليط الضوء على ما يطبع عالم اليوم من علمنة وفردانية وتغلغل للتكنولوجيا وصدمات ما يؤدي إلى ضعف نقل الإيمان في العائلات. ومن الضروري بالتالي حسب ما أكد الكاردينال فاريل خلق فسحات لحراسة الحياة المسيحية من خلال علاقات ومحبة وإيمان واختيارات حياتية. هذا وتضمن أول أيام اللقاء تأملاً للراهبة الأخت هيلين ألفورد رئيسة الجامعة الحبرية للعلوم الاجتماعية، انطلقت فيه من رسالة قداسة البابا لون 14 في 19 من آذار مارس المنصرم لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، والتي دعا فيها الأب الأقدس إلى هذا اللقاء الذي بدأ أمس. وتوقفت الأخت ألفورد في تأملها عندما وصفته ببعد مزدوج للعائلات، أي ككنيسة بيتية من جهة وخلية حيوية لتغيير العالم من جهة أخرى. وتابعت رئيسة الأكاديمية الحبرية مشيرة إلى ما تعاني منه عائلات كثيرة من توتر وضغوط، وشددت على ضرورة مواجهة هذا في نور معاناة المسيح، وذكرت في هذا السياق بما جاء في الإرشاد الرسولي فرح الحب حين تحدث البابا فرانسيس عن أن في الأيام المرة للعائلات هناك اتحاد مع المسيح المتروك والذي يعينها على تجنب فسخ العلاقة. وأضافت الأخت ألفورد أن البابا لون الرابع عشر قد عاد إلى هذه الفكرة في رسالته المذكورة لمناسبة ذكرى صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، حين شدد على ضرورة البحث عن جمال دعوة الزواج في الهشاشة أيضا، وذلك لأن الضعف يمكنه أن يوقظ الثقة في الله، وتوقظ هذه الثقة بدورها التوق إلى القداسة. ووصلت الراهبة الدومينيكانية متوقفة عند لقاء يسوع المرأة السامرية، لقاء جاء خلال وضع عائلي ضعيف حسب ما ذكرت الأخت ألفورد، والتي تحدثت عما وصفتها بمراحل هذا اللقاء التي تتابعت وصولا إلى أن وضع يسوع المرأة أمام الحقيقة. وهكذا أدركت السامرية أنها أمام نبي، وشعرت بالحاجة إلى أن تروي لسكان المدينة ما حدث. وتابعت رئيسة الأكاديمية أن تحليل مراحل هذا اللقاء يجعلنا نلمس خطوات البشارة، وتحدثت عن اتقاد رغبة في إيمان أولا تلتها مرحلة غالبا ما نريد تفاديها حسب ما ذكرت، ألا وهي مرحلة مواجهة هشاشة وضعف من نحاور. وشددت في هذا السياق على ضرورة عدم إدانة من نلتقي بهم، بل يجب بالأحرى حثهم على الانفتاح وفهم تعليم يبلغ ذروته في تقاسمه. ووصلت الأخت ألفورد متوقفة عند نظرة يسوع القادرة على تحويل امرأة وحيدة كانت تريد أن تتفادى الآخرين إلى امرأة جديرة بالثقة، وعلى مساعدة هذه المرأة للعثور مجددا على أهميتها، وذلك لأن يسوع يرى في هذه المرأة واقعها الكامل، أي عيوبها، ولكن أيضا وعد الحياة الجديدة الذي تحمله في أعماقها. إن نظرة يسوع هذه هامة جدا في عالم اليوم، قالت الأخت ألفورد، وذلك لأننا وكي نرى العلاقات علينا أن نبحث عنها. وأضافت أن العلاقات ليست أمورا مادية ملموسة، لكنها موجودة، يجب العثور عليها من خلال نظرة على إقية. وشددت الراهبة الدومينيكانية على أن لهذه النظرة أهمية كبيرة بالنسبة للعائلات، وذلك لأن الواقع الاجتماعي للبشر يقوم قبل كل شيء على العلاقات.
0: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الخميس 8/1 أكتوبر في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية سيراليون السيد جوليوس مادا بيو، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه نائب أمين السر للعلاقات مع الدول المونسينيور ميهاي تابلاج. وكما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الثنائية الجيدة والإسهام الذي تقدمه الكنيسة المحلية للمجتمع. وتم التطرق خلال المحادثات إلى الطوارئ البيئية والغذائية المرتبطة بظاهرة الهجرة، وإلى التحديات الاجتماعية مع إلى اهتمام خاص للشباب، كما وتم تسليط الضوء على أهمية العمل لبناء السلام وتنفيذ مشاريع في مجالي التعليم والتنمية. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه جرى أيضا تبادل وجهات النظر حول مواضيع ذات طابع إقليمي ودولي.
3: شهدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في إطار أعمال الدورة 81 مداخلة هامة ألقاها المطران كريستوف القسيس، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمم المتحدة، وذلك خلال جلسة مناقشة البند المتعلق بتقدم المرأة. وسلطت الكلمات الضوء على الرؤية الكاثوليكية حول المساواة والكرامة الإنسانية، مع التأكيد على أهمية تحويل هذه المبادئ النظرية إلى خطوات عمل وواقع ملموس في التشريعات والسياسات الدولية. واستهل المراقب الدائم للكرسي الرسولي كلمته بالتأكيد على أنه لا يكفي الاكتفاء بالإقرار النظري بتساوي الرجل والمرأة في الكرامة والحقوق، بل يجب أن يترجم ذلك في قرارات عملية وقوانين واضحة تكفل للجميع الوصول إلى فرص العمل والتعليم والمشاركة في المسؤوليات الاجتماعية والسياسية. وأوضح المطران قسيس أن التساوي في الكرامة لا يعني التطابق، إذ أن المساواة الحقيقية تقتضي الاعتراف بالخصائص الفريدة التي يتميز بها كل جنس، بناء تعاون متكامل ومثمر بين الرجل والمرأة على جميع المستويات، بدلا من التنافس أو إلغاء الاختلافات. وشددت بعثة الكرسي الرسولي على ضرورة إتاحة فرص متكافئة للمرأة في مختلف مجالات الحياة، دون أن تجبر على الاختيار بين حياتها الأسرية وطموحاتها المهنية، وعرب عن أسفه للمعوقات التي لا تزال تواجه المرأة في التوفيق بين الأمومة والعمل، داعيا إلى تبني سياسات أسرية حقيقية تحمي الأمومة وتصونها وتدعم رغبة الأسر في النمو والازدهار، بعيدا عن السياسات التناقضية التي تهمش دور الأم في المجتمع. كما أفردت المداخلة مساحة واسعة للحديث عن ظاهرة العنف ضد المرأة والتحديات الحديثة التي تمس كرامتها، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يمثلن الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال. وجدد الكرسي الرسولي رفضه القاطع للممارسات المستحدثة مثل تأجير الأرحام، رافضا تحويل عملية الحمل إلى خدمة تجارية أو سلعا قابلة للتداول، لما ينطوي عليه ذلك من تجريد للطفل من إنسانيته واستغلاله لجسد المرأة وتشويه للرسالة الأصلية للأسرة. واختتم المطران مداخلته بالإعراب عن أمل الكرسي الرسولي في أن يشكل الاعتراف بالكرامة المتساوية والحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة المبدأ التوجيهي لجميع التعهدات والالتزامات الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، ليكون الأساس المتين لبناء مجتمع أكثر عدلا وإنسانية يتسع لمساهمات الجميع. هذا ومن جهة أخرى، وفي إطار مناقشة البند 66 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأطفال، ألقى المطران كريستوف القسيس بيانا أشار فيه إلى أن الكرسي الرسولي يرحب بالنقاش المقام حول تعزيز وحماية حقوق الأطفال، فباعتبارها الأعضاء الأصغر سنا في أسرتنا البشرية. يستحق الأطفال مستوى خاص من الرعاية والحماية، إذ أن حقوق الأطفال يجب أن تحمى قانونيا ضمن الأنظمة القضائية، كما أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى ضمانات ورعاية خاصتين، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها. وأكد المطران أن الأسرة هي الأساس والحصن الأكثر أهمية لحقوق الأطفال، فهي مجتمع الطفل الأول ومسؤول عن رفاهه، فالأمهات والآباء هم المعلمون والحماة والمدافعون الأوائل عن أطفالهم، حيث يساعدونهم على إدراك كرامتهم الممنوحة لهم من الله. وتعتمد حقيقة مستقبل كل أمة على هذه الأجيال الجديدة التي ستتلقى من والديها التراث المتعدد للقيم والواجبات والتطلعات الخاصة بأمتهم وبالأسرة البشرية جمعاء. وأشار البيان إلى أن العديد من الأطفال يعيشون في ظروف غير ملائمة لتنميتهم البشرية المتكاملة، مثل نقص الرعاية الصحية أو نقص الإمدادات الغذائية الكافية، وقلة أو انعدام إمكانية الحصول على الحد الأدنى من التنشئة الأكاديمية، أو عدم توفر المأوى الملائم. والمؤسف أن الأسر نفسها قد تتسبب أحيانا في معاناة الأطفال من خلال العنف والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال، كما أن الأطفال أكثر عرضة للعيش في فقر مقارنة بالبالغين، بما يضعهم عرضة لخطر إساءة المعاملة والاستغلال كالأتجار بالأطفال والعمل القسري. كما يواجه الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع أخطارا جسيمة، وعندما تفشل جهود صنع السلام غالبا ما يكون الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر. لذا من الضروري معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات والتدخل عند الضرورة لضمان نشأة الأطفال في بيئة أسرية تسودها أجواء السعادة والمحبة والتفاهم. وأوضح المطران أن الحق الأول للطفل هو أن يولد في أسرة حقيقية، وهو حق لم يحترم دائما، ويخضع اليوم لانتهاكات جديدة بسبب التطورات في التكنولوجيا الجينية التي يعامل فيها الأطفال كأشياء يتخلص منها أو تقتنى حسب الرغبة. من بين هذه الممارسات الإجهاض الذي يقطع طعما لحياة نامية ويرفض استقبال هبة الحياة. وبالمثل فإن ممارسات الإنجاب المساعد مثل تأجير الأرحام تنتهي كرامة الطفل الذي يختزل إلى مجرد منتج. واختتم مراقب الدائم للكرسي الرسولي كلمته بالتأكيد على وجود مشكلات خطيرة لا تزال دون الحلول، مثل الإتجار بالأطفال وعمل الأطفال وأطفال الشوارع وزواج القاصرات والاستغلال والعنف واستخدام الأطفال في المواد الإباحية ووسائل الاتصال الحديثة، وشدد على وجوب مكافحة هذه الانتهاكات للكرامة الممنوحة من الله للأولاد والبنات بشكل فعال عبر اتخاذ تدابير وقائية وجزائية ملائمة.
4: في إطار المحاضرة الافتتاحية لسلسلة اللقاءات التي ينظمها معهد الروحانية الفرنسيسكانية تحت عنوان روح أسيزي بين الذاكرة والنبوءة، ألقى عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال جورج ياكوب كوفاكاد عصر أمس الأربعاء 27 أكتوبر في مقر جامعة الأنطونيانوم الحبرية بروما مداخلة تناول فيها مسار الحوار والتعايش السلمي منذ يوم الصلاة التاريخي في أسيزي عام 1986 وحتى صدور الرسالة العامة الأخيرة للبابا لاوون الرابع عشر مانيفيكا أومانيتاس. وشدد الكاردينال كوفاكاد في كلمته على أنه رغم مرور 40 عاما وتبدل التحديات الدولية يبقى لدى المؤمنين بالسلام الثقة الراسخة بأن الأخوة هي الهندسة الوحيدة الممكنة لبناء مستقبل مستدام، مؤكدا أن الرسالة المركزية لكلا الحدثين تتمثل في إعلان حقيقة كبرى مفادها أن الإنسان هو أكبر وأعظم من كل قوة تحاول اختزاله أو تجريده من إنسانيته. أجرى الكاردينال كوفاكات مقارنة تحليلية بين الواقع السياسي والروحي الذي شيد عليه لقاء أسيزي الأول والتحديات المعاصرة التي تعالجها الكنيسة اليوم، وأوضح أن التحدي الجسيم عام 1986 كان يكمن في عدم السماح لمنطق الكتل المنقسمة أو للإنكار الأيديولوجي للمعنى الديني بأن تكون له الكلمة الأخيرة في إدارة العالم. أما اليوم في عام 2026 فإن التحدي يكمن في عدم السماح لمنطق القوة الذي تضخمه وتسرعه الخوارزميات بأن يقنع البشرية بأن الحرب أضحت قدرا محتوما لا مفر منه. وأكد عميد الدائرة الفاتيكانية أن الجواب المسيحي في كلا العصرين يبقى هو نفسه بدون تغيير، إنسانية تصلي وتسير معا وتتجرد من سلاحها أولا، وتصل إلى الإيمان بأن الأخوة هي المشروع الوحيد القابل للصمود، إذ لا يمكن لأي مشروع آخر أن يضمن استمرار البشرية. لا توازن الرعب ولا سباق التسلح القاتل ولا الهيمنة التكنولوجية المجردة من المسؤولية الأخلاقية. واستعاد الكاردينال كوفاكاد الظروف التاريخية للحدث الدبلوماسي والروحي غير المسبوق في 27 أكتوبر عام 1986، ففي عالم كان لا يزال مشطورا بالستار الحديدي وقبل سقوط جدار برلين ب3 سنوات، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة التي أعلنت عام 1986 سنة دولية للسلام، أطلق القديس يوحنا بولس الثاني حدسه التاريخي بالدعوة إلى يوم عالمي للصلاة من أجل السلام من بازيليق القديس بولس خارج الأسوار. في المكان واليوم نفسهما اللذين أعلن فيهما القديس يوحنا 23 المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1959. واختار البابا مدينة أسيزي موطن القديس فرانسيس فقير أسيزي ورجل السلام الذي تلخص تحيته ليمنحك الرب السلام فهما عميقا للسلام بوصفه عطية إلهية تقدم بأيد عارية لكل إنسان لا استراتيجية سياسية ولا إيديولوجية حربية. استعرضت كذلك المحاضرة محطات التطور التاريخي لروح أسيزي عبر حبريات البابوات المتعاقبين، إذ جدد القديس يوحنا بولس الثاني هذا اللقاء عام 2002 لمواجهة خطابات تصادم الحضارات أعقاب اعتداءات سبتمبر، ليوسع البابا بنديكتوس 16 نطاقه عامي 2006 و2011 بضم غير المؤمنين والباحثين عن الحقيقة. وفي محطة مفصلية حول البابا فرانسيس روح أسيزي إلى تعليم اجتماعي متكامل للأخوة عبر توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019 وإصدار رسالته العامة فراتيلي توتي عام 2020، وصولا إلى البابا لاوون الرابع عشر الذي رسخ هذه المسيرة بموقف صارم أعلنه في الكولوسيوم خلال لقاء الجرأة على السلام عام 2025، مؤكدا أن من لا يصلي يسيء استخدام الدين حتى للقتل، وداعيا إلى تفكيك عولمة العجز واستبدالها بثقافة المصالحة، وهو ما تجسد جليا في إعلانه المشترك مع البطريرك المسكوني برتلماوس في إسطنبول لرفض أي تغطية دينية للعنف. وفي تحليله للرسالة العامة الجديدة مانيفيكا أومانيتاس، أوضح الكاردينال كوفاكاد أنها تتجاوز كونها وثيقة تقنية عن الذكاء الاصطناعي لتكون نصا جوهريا يتناول كرامة الإنسان، حيث شدد البابا لاون الرابع عشر فيها على تجريد الحرب من أي شرعية سياسية ورفض الردع النووي بوصفه شرطا وهميا للأمن، محذرا من أنه لا توجد أي خوارزمية يمكنها أن تجعل الحرب مقبولة أخلاقيا. كما أدرجت الرسالة يوم 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1986 رسميا ضمن التعليم الكنسي كمعيار نقدي لتقييم الحاضر، مؤكدة أن استغلال اسم الله للإرهاب أو الحرب هو خيانة لوجهه الإلهي. وفي ختام كلمته ذكر الكاردينال كوفاكاد بأنه بعد أيام معدودة في 27 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 سيتوجه البابا لاون الرابع عشر حجا إلى أسيزي لإحياء الذكرى الأربعين لذلك اليوم التاريخي، وأكد أن الذكرى ليست مجرد استعادة عاطفية للماضي بل هي التزام حازم بالرجاء المسيحي الذي يعتقد بثبات أن الخير ممكن دائما وأن السلاح لن تكون له الكلمة الأخيرة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتح لون الرابع عشر مساء الخميس السنة الأكاديمية للجامعات الحبرية في روما خلال قداس ترأسه في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان بحضور نحو 5000 مؤمن وعدد من الكرادلة والأساقفة. وجه البابا إلى الطلاب والأساتذة والباحثين رسالة سلط فيها الضوء على معنى العلم وأهمية الانفتاح على الآخرين وضرورة الحفاظ على البعد الإنساني والروحي للمعرفة في عصر تتسارع فيه قدرات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قال الحبر الأعظم في عظته إن الدراسة والبحث لا ينبغي أن يكونا من أجل المصلحة الشخصية وحدها، إذ لابد أن يتحولا إلى خدمة للإيمان والحقيقة ولخير الآخرين. واعتبر أن افتتاح السنة الأكاديمية بالاحتفال بالقداس يحمل في حد ذاته رسالة واضحة، وهي أن المعرفة ينبغي أن تعاش باعتبارها عطية تشارك مع الآخرين وليس وسيلة لتحقيق النجاح الفردي أو التنافس. في معرض حديثه عن الذكاء البشري توقف البابا عند التحدي الذي تفرضه التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الخوارزميات تستطيع معالجة المعلومات بسرعة تفوق قدرة الإنسان، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الذكاء البشري لا ينبغي أن يدخل في سباق مع التكنولوجيا على أساس السرعة، لأن قوته الحقيقية تكمن في قدرته على ربط المعرفة بالذاكرة والتجارب الشخصية والمشاعر والقلب. بعدها لفت لون الرابع عشر إلى أن الإنسان لا يكتفي بجمع البيانات وحسب، بل يستطيع أن يتذكر ما عاشه وأن يفهم معاني التجارب وتأثيرها في النفس. من هنا دعا البابا طلاب الجامعات الحبرية إلى أن يجمعوا بين المعرفة والنضج الإنساني وأن يحافظوا على الحس النقدي وأن لا يقعوا ضحية الأفكار أو الخطابات التي تستغل الدين والمعرفة لتحقيق مصالح خاصة. هذا ثم أكد البابا أن الدراسة الأكاديمية ولا سيما في مجالات اللاهوت والفلسفة والعلوم الإنسانية يجب أن تبقى مرتبطة بخدمة الحقيقة، داعيا الطلاب إلى أن يتذكروا دائما أن ما يتعلمونه يمكن أن يكون في خدمة أشخاص آخرين، وأن العلم لا يكتمل إذا بقي محصورا في صاحبه. على صعيد آخر، حذر الحبر الأعظم من مخاطر النرجسية والطموح المفرط والمنافسة داخل البيئة الأكاديمية، وقال إن الروتين والبحث عن المناصب والصراعات يمكن أن تستنزف طاقة الطلاب والباحثين وتحول الشغف الأول بالمعرفة إلى حالة من الجفاف والحزن والتوتر. ولهذا دعا الجميع إلى العودة إلى الدافع الأول الذي دفعهم إلى الدراسة والبحث وإلى حفظ القلب باعتباره المكان الذي تبدأ منه الرغبة في المعرفة والخدمة. لم تخلو عظة البابا من الحديث عن أهمية الصداقة، لا سيما تلك التي تنشأ من خلال البحث المشترك عن الحقيقة، داعيا الطلاب الجامعيين إلى عدم الانغلاق على أنفسهم وإلى مشاركة ما يحصلون عليه من فرص تعليمية مع من لا يملكون الفرص نفسها. وقال إن كثيرين في العالم محرومون من التعليم العالي، ولذلك فإن من يحصل على فرصة للتعلم يتحمل أيضا مسؤولية مشاركة ما تعلمه وخدمة الآخرين. بعدها توقف البابا عند إعادة بناء أسوار أورشليم وفقا لسفر نحميا، وشبه الجامعة بورشة كبيرة يعمل فيها الجميع ولكل شخص فيها دوره ومسؤوليته، مؤكدا أن مواجهة التحديات ومن بينها تشتت المعرفة وتأثير التكنولوجيا على العقل والانتباه تحتاج إلى تعاون مختلف الاختصاصات. في هذا السياق دعا البابا إلى النظافة الحقيقية للانتباه، أي إلى اعتماد إيقاع في الحياة الجامعية يطيح الصمت والدراسة العميقة والقراءة والحوار الهادئ والتفكير المتأني، وحذر من أن غياب هذه العناصر يمكن أن يؤثر على الحرية الداخلية للإنسان وقدرته على التركيز والتفكير المستقل. هذا ثم أشار البابا إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه دراسة اللاهوت على هذا الصعيد، معتبرا أنها ليست منفصلة عن التحديات التي يواجهها العالم المعاصر، بل يمكن أن تشكل نقطة التقاء بين مختلف مجالات المعرفة وأن تساعد على إعطاء العمل الأكاديمي بعدا أوسع. في الختام دعا لون 14 الطلاب إلى الإفادة من وجود زملاء لهم من مختلف القارات، مشددا على عدم الاكتفاء بالجلوس إلى جانب بعضهم البعض، إذ لابد أن يلتقوا ويتحدثوا ويستمعوا إلى زملائهم وأن يتبادلوا تجاربهم الكنسية والثقافية ويصلوا معا ويبنوا صداقات يمكن أن تستمر طوال حياتهم. وأكد البابا أن الجامعة تشكل مساحة للمعرفة والإنسانية والحوار والإيمان، وأن نجاحها الحقيقي يقاس أيضا بقدرتها على بناء جسور بين أشخاص وثقافات مختلفة وعلى وضع العلم في خدمة الآخرين والحقيقة.
2: يمكن فهم لقائنا كتمرين على الإصغاء بانتباه إلى تلك الأصداء التي لا تزال تتردد في حياة الكنيسة وفي قلب العائلات، وكذلك كاستجابة للأصداء الكثيرة التي تصل إلينا نحن الرعاة من مختلف مجالات الحياة الكنسية والإنسانية. بهذه الكلمات افتتح الكاردينال ماريو غريتش صباح أمس الخميس أعمال اليوم الثاني من اللقاء المخصص للإرشاد الرسولي فرح الحب بمناسبة مرور 10 سنوات على صدوره، وشارك في المداخلات حول موضوع العائلات اليوم، الواقع والجمال والتحديات، الكاردينال فيليبي نيري فيراو رئيس أساقفة غوا وداماو في الهند، والبروفيسور فينشينسو روزيتو نائب عميد المعهد الحبري اللاهوتي يوحنا بولس الثاني. ويجمع اللقاء الذي انطلق يوم الأربعاء ويستمر حتى 14 من تشرين الأول أكتوبر في الفاتيكان رؤساء الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة وأزواجا وزوجات إلى جانب عدد من الخبراء. وفي مستهل كلمته ذكر الكاردينال غريتش بأن الرب أوكل إلينا رسالة، إعلان البشرى السارة والشهادة لفرح الإنجيل في كل زمان وفي كل ظرف، وأوضح أن الإنجيل ليس مجرد صوت بين أصوات كثيرة، بل هو الصوت المؤسس الذي ينبغي أن يستلهم منه كل عمل رعوي مسيحي أصيل. وأضاف إن كل مبادرة رعوية وكل تمييز وكل اقتراح نقدمه يجد في نهاية المطاف أصله ومعياره في رسالة المسيح الخلاصية. وأشار الكاردينال غريتش إلى أن الصدى الثاني الذي ينبغي الإصغاء إليه بانتباه هو صدى تعليم الكنيسة، وبصورة خاصة الإرشاد الرسولي فرح الحب، وهو وثيقة لا تزال تثير في مختلف أنحاء العالم التأملات والتعمق والمبادرات الرعوية. وذكر أنه بعد 10 سنوات على صدور هذه الوثيقة نحن مدعوون إلى الإصغاء إلى الطريقة التي تردد بها هذا التعليم السينودوسي في الكنائس المحلية، المسارات التي سلكتها والثمار التي أينعت والصعوبات التي واجهتها والمسائل التي لا تزال مفتوحة. وأشار إلى أن قبول الوثيقة عرف أيضا توترات وتفسيرات مختلفة، لافتا إلى أن كل ذلك يشكل جزءا من التاريخ الذي نجتمع اليوم لاستعراضه معا، متسائلين عما تعلمناه في محاولتنا لترجمة فرح الحب إلى ممارسة رعوية. وأوضح الكاردينال غريتش أن حقيقة الإنجيل الواحدة نفسها ألهمت في كل كنيسة خاصة استجابات رعوية مختلفة، صاغتها السياقات الثقافية المتنوعة والتقاليد الكنسية والفرص والتحديات. وأضاف أن الرسالة وإن بقيت واحدة وثابتة، فإن طريقة قبولها وتطبيقها تكشف غنى الروح القدس وإبداعه العاملين في حياة الكنيسة. ومن هنا فإن الإصغاء إلى هذه الخبرات المتنوعة يتيح تمييز مسارات قادرة على إغناء رسالتنا المشتركة. أما الصدى الثالث الذي دعا الأمين العام لسنودس الأساقفة إلى الإصغاء إليه باهتمام خاص، فهو أصوات العائلة نفسها التي تصل إلينا من خلال الخبرات الملموسة للأزواج والزوجات والآباء والأبناء والثنائيات الشابة التي تستعد للزواج والمسنين الذين يعيشون دعوتهم بأمانة، وعائلات لا تحصى تسعى إلى تجسيد الإنجيل في حياتها اليومية. ومن بين هذه العائلات كثيرون يشكلون أمثلة حقيقية للرجاء من خلال التزامهم اليومي بالمحبة والغفران والعناية بعضهم ببعض والبدء من جديد، وغالبا ما يفعلون ذلك وسط صعوبات كبيرة. وأكد الكاردينال غريتش أن شهادتهم تستحق أن تقبل بامتنان، لأن العائلات هي فاعلة في رسالة الكنيسة ولدينا الكثير لنتلقاه منها ونتعلمه. وأضاف أن خبرتها تساعدنا على فهم أعمق لكيفية تجسد الإنجيل في الحياة اليومية وكيف أننا مدعوون إلى إعلانه اليوم. ولفت الكاردينال غريتش إلى أن الأمانة والهشاشة تتشابكان غالبا داخل التاريخ العائلي الواحد، إذ إن العائلات الملتزمة بعمق بعيش دعوتها قد تمر بلحظات من عدم اليقين وتوترات في العلاقات وآلام وظروف تحتاج فيها إلى الدعم، كما تواجه عائلات كثيرة وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي والضغوط الثقافية والإيديولوجية والتفكك الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي، فيما تعاني عائلات أخرى العواقب المدمرة للحروب والنزاعات المسلحة التي تفرق الأحباء وتجبر كثيرين على مغادرة منازلهم، بينما تحمل بعض العائلات أعباء تبدو أثقل من أن تحتمل. ودعا الكاردينال غريتش إلى الإصغاء أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها العائلات في علاقتها بجماعتنا المسيحية والتساؤل عن كيفية تمكن عملنا الرعوي من مساندتها بصورة أفضل. وأكد أنه حتى في الظروف التي تطبعها الشكوك والجراح تبقى في قلب الإنسان رغبة عميقة في أن يحب وأن يحب وأن ينتمي إلى أحد وأن يبني علاقات ثابتة ومستقبلا يتبعه الرجاء. وشدد على أن الاهتمام بهذه الرغبة يساعدنا على إدراك كيف أن نعمة الله تعمل حقا في حياة العائلات وكيف يمكن للإنجيل أن يخاطب تطلعاتها الأكثر عمقا. وأضاف أن مهمتنا خلال هذا اللقاء هي الإصغاء، ومن خلال الإصغاء التعلم من الخبرة وتقييم المسارات التي سلكناها. وختم الكاردينال غريتش معربا عن أمله في أن يسهم هذا الإصغاء المشترك في تعميق الشركة وتجديد الالتزام بمرافقة العائلات بحقيقة الإنجيل وبروح من الرحمة والحكمة والرجاء، كما أعرب عن أمله في أن يساعد اللقاء على فهم الاختلافات بصورة أوضح وتحديد المسائل التي تحتاج إلى مزيد من التمييز، وأن يجعل المشاركين أكثر استعدادا لتحقيق الرسالة التي أوكلها إليهم الرب وإعلان فرح الإنجيل مع العائلات.
3: انطلق الكاردينال فيليب نيري فيراو رئيس أساقفة جوا وداماو في مداخلته التي افتتحت اليوم الثاني من أعمال اجتماع البابا لاوون الرابع عشر مع رؤساء الكنائس الشرقية ورؤساء المجالس الأسقفية بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق الإرشاد الرسولي فرح الحب، بتحليل بأن العائلات اليوم تعد فسيفساء معقدة من واقع مختلف تتسم بالحرية والرجاء والصعوبات والجراح. إن العائلة ليست مجرد مكان تنقل إليه الكنيسة الإنجيل، بل هي أيضا المكان الذي ينبض منه الإنجيل بالحياة من جيل إلى جيل ومن عائلة إلى أخرى ومن العائلات إلى المجتمع. هذا وتابع الكاردينال مداخلته متحدثا عن موضوع العائلات اليوم، الواقع، الجمال والتحديات، تمييز علامات الأزمنة انطلاقا من خبرة العائلات والتزام الكنيسة اليوم. ودعا المشاركين في هذا اللقاء المصمم بأسلوب سينودسي إلى أن يسألوا أنفسهم في إطار تمييزهم ما هو التغيير الذي يطلبه الروح القدس من الكنيسة، وهذا لا يتعلق فقط بما نفعله من أجل العائلات، بل بالطريقة التي نفهمها بها ونرافقها ونجعلها فاعلة في الإنجيل ومقرا دائما لإعلان الله. وتابع الكاردينال متحدثا عن خبرته كراع في آسيا وتحديدا في الهند. يعترف الكاردينال بأن واقع العائلات شهد تغيرا في الهوية والتكوين والشكل مع وجود إسر أصغر حجما وأشكالا جديدة من المساكنة والزيجات المختلطة بين الأديان، وتتجه العائلات بشكل متزايد نحو الانتقال والهجرة، بينما يقع على كاهل العديد منها عبء عدم الاستقرار الاقتصادي والفقر والبطالة والشكوك حول المستقبل. ويوضح أيضا أن العائلات المسيحية في أماكن مختلفة من الهند وآسيا مجبرة على التعايش مع استقطاب ديني وعداء متزايدين، مما يجعل التعبير العلني عن الإيمان ونقله أكثر صعوبة. ومع ذلك أضاف الكاردينال أن هناك الجمال الذي تقدمه هذه العائلات للكنيسة من خلال الاهتمام المخصص للأطفال والكبار في السن والمرضى والفئات الأكثر هشاشة. ويشرح أيضا أنه حتى في وسط الفقر وعدم اليقين تستمر عائلاتنا في خلق المساحات الإيجابية للفرح والرجاء، ويذكر بأنه بعد الاستقبال للإرشاد الرسولي فرح الحب، فإن الكنائس في الهند وفي جميع أنحاء آسيا شرعت في الإصغاء إلى العائلات، وقد شكل هذا الإصغاء طريقة سيرنا معا معهم. والآن نعتبر التحضير للزواج بمثابة بداية لمسار يستمر مدى الحياة، ونقدم التجديد الروحي والمرافقة للأزواج والأطفال، ونواصل تدريب العائلات والقادة العلمانيين على مر الوقت. وخلص الكاردينال فيليب نيري فيراو رئيس أساقفة جوا وداماو في مداخلته مشددا على ضرورة الانتقال من الرسالة الموجهة إلى العائلات إلى الرسالة بين العائلات في العمل الرعوي، حيث لا تكون العائلات مجرد متلقية للمساعدة بل تتعاون مع الكنيسة من أجل الرسالة. وبالنهاية قدم الكاردينال نيري فيراو خبرة ملموسة لكاهن بدأ العمل الرعوي الأسري في رعيته لا انطلاقا من برنامج، بل من خلال زيارة عائلة تعاني من صعوبات كامنة في الحوار بين الوالدين وبينهم وبين الأبناء عبر محادثة واستعداد للإصغاء. هذا ومن جهة أخرى تحدث فينشينسو روزيتو أستاذ تاريخ في الجامعة اللاتيران الحبرية ونائب عميد المعهد اللاهوتي الحبري يوحنا بولس الثاني لعلوم الزواج والعائلة في مداخلته عبر بعض الأسئلة للتمييز السينودوسي للمشاركين. وتضمن ذلك أولاً دعوة مستوحاة من تأمل البابا لاون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، ليحرص كل فرد على طبيعة العلاقات التي يبنيها داخل عائلته وداخل الكنيسة. ويؤكد البروفيسور روزيتو أن الممارسة الأسرية تساعدنا على فهم كيف تتعلم الكنائس والعائلات من بعضها البعض، فكل من الكنيسة والعائلة تتعلمان أيضا من خلال ممارسة حياتهما اليومية. تابع الأستاذ روزيتو، ومن هنا يأتي السؤال الذي ينبغي طرحه كأب وكأم أو كلاهوتي أو كراعٍ: هل أنا قادر على التعرف وتقديم شيء واحد جديد على الأقل تعلمت فعله أو فعله بطريقة مختلفة خلال السنوات الأخيرة من حياتي الأسرية أو الرعوية؟ ويعود ذلك إلى أن التغييرات في الحياة الأسرية ليست مشاكل كما يوضح الأستاذ روزيتو، بل هي أنشطة إنسانية.

0: الاجتماعي والسياسي يشكل مأساة حقيقية يمكن أن تلتهم الروابط العاطفية والعلاقات الكنسية. واستنادا إلى حلم القديس يوسف، أكد أن تخيل أشكال جديدة للكنيسة يعني التجديد والاستعداد للتعلم المتبادل أثناء التحول المشترك. وختم بطرح سؤال محوري للتمييز: ما الذي نحتاجه اليوم في وسط هذا العالم بما فيه من أنوار وظلال لنتعلم ونبتكر طرقا جديدة لنكون عائلة؟
1: شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة المطران كريستوف القسيس الخميس الثامن من تشرين الأول أكتوبر في جلسة اللجنة الثالثة في سياق أعمال الجمعية العامة 81 للأمم المتحدة. وكان موضوع الجلسة القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي بداية مداخلته أشار إلى أن الإيمان بأن كل إنسان قد خلق على صورة الله ومثاله هو في جوهر تعليم الكنيسة، ويجعل هذا كل شخص يتمتع بكرامة متساوية لا يمكن المساس بها. وتابع أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تشكل انتهاكا مباشرا للكرامة ولوحدة العائلة البشرية. ثم أراد المطران القسيس التذكير بحديث البابا لون الرابع عشر عن الضرورة الملحة لصيانة هذه الكرامة بدون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الطبقة أو المهنة. وهو ما كان قداسة البابا قد ذكر في كلمته في لقاء بعنوان إلى جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة، عقد في مركز المؤتمرات روبير شومان في ميتس في 28 من أيلول سبتمبر الماضي في سياق زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى فرنسا. ووصل المراقب الدائم مؤكدا على كون الكرامة البشرية التي منحها الله أساسية لبناء جماعة دولية حقيقية يمكن فيها بلوغ الخير المشترك، وأوضح أن الإيديولوجيات المادية والقومية والتي تتناقض مع هذه القيم تحول دون أن تصبح وحدة العائلة البشرية واقعا معاشا. وتابع المطران القسيس أن شر العنصرية يأخذ مع الأسف في المجتمع المعاصر أشكالا عديدة وعلى مستويات مختلفة رغم التقدم الظاهري. ثم ذكر المراقب الدائم بحديث الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير من السنة الماضية 2025 عن أن سرعة التغيير ونطاقه يظلان متباينين وغير كافيين. كما وتحدث المراقب الدائم عن أن العنصرية تستمر في تمييز على أساس القناعة الخاطئة بأن شخصاً بتقليصه إلى مجموعة من الصفات يمكنه أن يكون أسمى من غيره. ومن هذا المنطلق أراد المطران كريستوف القسيس تسليط الضوء على بعض المواضيع المثيرة للقلق، وتحدث أولاً عما يواصل المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء التعرض إليه من عنصرية وكراهية الأجانب وتفرقة. وذكر المراقب الدائم في هذا السياق بتشديد البابا لون الرابع عشر على أنه لا يمكن ولا يجوز لأشخاص يبحثون عن حياة أفضل وأكثر أمنا أن يقابلوا ببرود أو لا مبالاة أو تمييز. وهو ما كان الأب الأقدس قد قال في عظته مترئسا القداس الإلهي لمناسبة يوبيل عالم الرسالات والمهاجرين في الخامس من تشرين الأول أكتوبر 2025. الموضوع المقلق الثاني حسب ما تابع مراقب الكرسي الرسولي الدائم هو الأشكال الجديدة من الاستبعاد والأحكام المسبقة التي تظهر في العالم الرقمي. وقال في هذا السياق إن المنصات على الشبكة يمكنها أن تقوي الكراهية والاستقطاب، وأضاف أن العدالة تتطلب في الحقبة الرقمية استخدام البيانات والتقنيات لتعزيز كرامة الشخص البشري والخير العام. أشار المطران القسيس بعد ذلك إلى موضوع آخر يجب رفضه ونبذه، ألا وهو التعصب الديني، سواء كان معاداة السامية أو كراهية المسيحيين أو الإسلاموفوبيا أو غيرها من أشكال عداوة تنطلق من الكراهية إزاء الدين. وأكد مراقب الكرسي الرسولي الدائم في ختام مداخلته خلال مشاركته الخميس الثامن من تشرين الأول أكتوبر في جلسة اللجنة الثالثة في سياق أعمال الجمعية العامة 81 للأمم المتحدة، وكان موضوع الجلسة القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأيضا التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج دربن ومتابعة

0: كتبتهما أكد أن أمام هذه الأوضاع هناك حاجة إلى تقوية الجهود من أجل إنماء وتعزيز احترام الكرامة التي لا يمكن انتهاكها لكل شخص بشري، وتعزيز ثقافة لقاء وانفتاح على الآخرين في احترام متبادل.
1: احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في مالاوي في الرابع من تشرين الأول أكتوبر بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس الحادي عشر، وتحديداً في العام 1926. وتمحور الاحتفال حول عنوان الرسالة التي وجهها قداسة البابا لبون الرابع عشر بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026، واحد في المسيح متحدون في الرسالة. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، سلط المطران فينسنت مواكواوا رئيس لجنة الرسالة في مجلس أساقفة مالاوي الكاثوليك سلط الضوء خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي على أهمية دور الأعمال الرسولية البابوية. يحتفل يوم الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026 باليوم الإرسالي العالمي 100، وكان قداسة البابا لبون الرابع عشر قد وجه رسالة للمناسبة بعنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، نشرت في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت. ويستهل قداسة البابا لبون الرابع عشر رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس الحادي عشر، وتحديدا في العام 1926. ويحث قداسة البابا لبون الرابع عشر في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة والمرتقب الاحتفال به في 18 من تشرين الأول أكتوبر، يحث على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتح لون الرابع عشر مساء الخميس السنة الأكاديمية للجامعات الحبرية في روما خلال قداس ترأسه في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان بحضور نحو 5000 مؤمن وعدد من الكرادلة والأساقفة. وجه البابا إلى الطلاب والأساتذة والباحثين رسالة سلط فيها الضوء على معنى العلم وأهمية الانفتاح على الآخرين وضرورة الحفاظ على البعد الإنساني والروحي للمعرفة في عصر تتسارع فيه قدرات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قال الحبر الأعظم في عظته إن الدراسة والبحث لا ينبغي أن يكونا من أجل المصلحة الشخصية وحدها، إذ لابد أن يتحولا إلى خدمة للإيمان والحقيقة ولخير الآخرين. واعتبر أن افتتاح السنة الأكاديمية بالاحتفال بالقداس يحمل في حد ذاته رسالة واضحة، وهي أن المعرفة ينبغي أن تعاش باعتبارها عطية تشارك مع الآخرين وليس وسيلة لتحقيق النجاح الفردي أو التنافس. في معرض حديثه عن الذكاء البشري توقف البابا عند التحدي الذي تفرضه التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الخوارزميات تستطيع معالجة المعلومات بسرعة تفوق قدرة الإنسان، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الذكاء البشري لا ينبغي أن يدخل في سباق مع التكنولوجيا على أساس السرعة، لأن قوته الحقيقية تكمن في قدرته على ربط المعرفة بالذاكرة والتجارب الشخصية والمشاعر والقلب. بعدها لفت لون الرابع عشر إلى أن الإنسان لا يكتفي بجمع البيانات وحسب، بل يستطيع أن يتذكر ما عاشه وأن يفهم معاني التجارب وتأثيرها في النفس. من هنا دعا البابا طلاب الجامعات الحبرية إلى أن يجمعوا بين المعرفة والنضج الإنساني وأن يحافظوا على الحس النقدي وأن لا يقعوا ضحية الأفكار أو الخطابات التي تستغل الدين والمعرفة لتحقيق مصالح خاصة. هذا ثم أكد البابا أن الدراسة الأكاديمية ولا سيما في مجالات اللاهوت والفلسفة والعلوم الإنسانية يجب أن تبقى مرتبطة بخدمة الحقيقة، داعيا الطلاب إلى أن يتذكروا دائما أن ما يتعلمونه يمكن أن يكون في خدمة أشخاص آخرين، وأن العلم لا يكتمل إذا بقي محصورا في صاحبه. على صعيد آخر، حذر الحبر الأعظم من مخاطر النرجسية والطموح المفرط والمنافسة داخل البيئة الأكاديمية، وقال إن الروتين والبحث عن المناصب والصراعات يمكن أن تستنزف طاقة الطلاب والباحثين وتحول الشغف الأول بالمعرفة إلى حالة من الجفاف والحزن والتوتر. ولهذا دعا الجميع إلى العودة إلى الدافع الأول الذي دفعهم إلى الدراسة والبحث وإلى حفظ القلب باعتباره المكان الذي تبدأ منه الرغبة في المعرفة والخدمة. لم تخلو عظة البابا من الحديث عن أهمية الصداقة، لاسيما تلك التي تنشأ من خلال البحث المشترك عن الحقيقة، داعيا الطلاب الجامعيين إلى عدم الانغلاق على أنفسهم وإلى مشاركة ما يحصلون عليه من فرص تعليمية مع من لا يملكون الفرص نفسها. وقال إن كثيرين في العالم محرومون من التعليم العالي، ولذلك فإن من يحصل على فرصة للتعلم يتحمل أيضا مسؤولية مشاركة ما تعلمه وخدمة الآخرين. بعدها توقف البابا عند إعادة بناء أسوار أورشليم وفقا لسفر نحميا، وشبه الجامعة بورشة كبيرة يعمل فيها الجميع، ولكل شخص فيها دوره ومسؤوليته، مؤكدا أن مواجهة التحديات ومن بينها تشتت المعرفة وتأثير التكنولوجيا على العقل والانتباه تحتاج إلى تعاون مختلف الاختصاصات. في هذا السياق دعا البابا إلى النظافة الحقيقية للانتباه، أي إلى اعتماد إيقاع في الحياة الجامعية يتيح الصمت والدراسة العميقة والقراءة والحوار الهادئ والتفكير المتأني، وحذر من أن غياب هذه العناصر يمكن أن يؤثر على الحرية الداخلية للإنسان وقدرته على التركيز والتفكير المستقل. هذا ثم أشار البابا إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه دراسة اللاهوت على هذا الصعيد، معتبرا أنها ليست منفصلة عن التحديات التي يواجهها العالم المعاصر، بل يمكن أن تشكل نقطة التقاء بين مختلف مجالات المعرفة وأن تساعد على إعطاء العمل الأكاديمي بعدا أوسع. في الختام دعا لون 14 الطلاب إلى الإفادة من وجود زملاء لهم من مختلف القارات، مشددا على عدم الاكتفاء بالجلوس إلى جانب بعضهم البعض، إذ لابد أن يلتقوا ويتحدثوا ويستمعوا إلى زملائهم، وأن يتبادلوا تجاربهم الكنسية والثقافية، ويصلوا معا ويبنوا صداقات يمكن أن تستمر طوال حياتهم. وأكد البابا أن الجامعة تشكل مساحة للمعرفة والإنسانية والحوار والإيمان، وأن نجاحها الحقيقي يقاس أيضا بقدرتها على بناء جسور بين أشخاص وثقافات مختلفة، وعلى وضع العلم في خدمة الآخرين والحقيقة.
2: يمكن فهم لقائنا كتمرين على الإصغاء بانتباه إلى تلك الأصداء التي لا تزال تتردد في حياة الكنيسة وفي قلب العائلات، وكذلك كاستجابة للأصداء الكثيرة التي تصل إلينا نحن الرعاة من مختلف مجالات الحياة الكنسية والإنسانية. بهذه الكلمات افتتح الكاردينال ماريو غريتش صباح أمس الخميس أعمال اليوم الثاني من اللقاء المخصص للإرشاد الرسولي فرح الحب بمناسبة مرور 10 سنوات على صدوره، وشارك في المداخلات حول موضوع العائلات اليوم، الواقع والجمال والتحديات، الكاردينال فيليبي نيري فيراو رئيس أساقفة غوا وداماو في الهند، والبروفيسور فينشينسو روزيتو نائب عميد المعهد الحبري اللاهوتي يوحنا بولس الثاني. ويجمع اللقاء الذي انطلق يوم الأربعاء ويستمر حتى 14 من تشرين الأول أكتوبر في الفاتيكان رؤساء الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة وأزواجا وزوجات إلى جانب عدد من الخبراء. وفي مستهل كلمته ذكر الكاردينال غريتش بأن الرب أوكل إلينا رسالة، إعلان البشرى السارة والشهادة لفرح الإنجيل في كل زمان وفي كل ظرف، وأوضح أن الإنجيل ليس مجرد صوت بين أصوات كثيرة، بل هو الصوت المؤسس الذي ينبغي أن يستلهم منه كل عمل رعوي مسيحي أصيل. وأضاف إن كل مبادرة رعوية وكل تمييز وكل اقتراح نقدمه يجد في نهاية المطاف أصله ومعياره في رسالة المسيح الخلاصية. وأشار الكاردينال غريتش إلى أن الصدى الثاني الذي ينبغي الإصغاء إليه بانتباه هو صدى تعليم الكنيسة، وبصورة خاصة الإرشاد الرسولي فرح الحب، وهو وثيقة لا تزال تثير في مختلف أنحاء العالم التأملات والتعمق والمبادرات الرعوية. وذكر أنه بعد 10 سنوات على صدور هذه الوثيقة نحن مدعوون إلى الإصغاء إلى الطريقة التي تردد بها هذا التعليم السينودوسي في الكنائس المحلية، المسارات التي سلكتها والثمار التي أينعت والصعوبات التي واجهتها والمسائل التي لا تزال مفتوحة. وأشار إلى أن قبول الوثيقة عرف أيضا توترات وتفسيرات مختلفة، لافتا إلى أن كل ذلك يشكل جزءا من التاريخ الذي نجتمع اليوم لاستعراضه معا، متسائلين عما تعلمناه في محاولتنا لترجمة فرح الحب إلى ممارسة رعوية. وأوضح الكاردينال غريتش أن حقيقة الإنجيل الواحدة نفسها ألهمت في كل كنيسة خاصة استجابات رعوية مختلفة، صاغتها السياقات الثقافية المتنوعة والتقاليد الكنسية والفرص والتحديات. وأضاف أن الرسالة وإن بقيت واحدة وثابتة، فإن طريقة قبولها وتطبيقها تكشف غنى الروح القدس وإبداعه العاملين في حياة الكنيسة. ومن هنا فإن الإصغاء إلى هذه الخبرات المتنوعة يتيح تمييز مسارات قادرة على إغناء رسالتنا المشتركة. أما الصدى الثالث الذي دعا الأمين العام لسنودس الأساقفة إلى الإصغاء إليه باهتمام خاص، فهو أصوات العائلة نفسها التي تصل إلينا من خلال الخبرات الملموسة للأزواج والزوجات والآباء والأبناء والثنائيات الشابة التي تستعد للزواج والمسنين الذين يعيشون دعوتهم بأمانة، وعائلات لا تحصى تسعى إلى تجسيد الإنجيل في حياتها اليومية. ومن بين هذه العائلات كثيرون يشكلون أمثلة حقيقية للرجاء من خلال التزامهم اليومي بالمحبة والغفران والعناية بعضهم ببعض والبدء من جديد، وغالبا ما يفعلون ذلك وسط صعوبات كبيرة. وأكد الكاردينال غريتش أن شهادتهم تستحق أن تقبل بامتنان، لأن العائلات هي فاعلة في رسالة الكنيسة ولدينا الكثير لنتلقاه منها ونتعلمه. وأضاف أن خبرتها تساعدنا على فهم أعمق لكيفية تجسد الإنجيل في الحياة اليومية وكيف أننا مدعوون إلى إعلانه اليوم. ولفت الكاردينال غريتش إلى أن الأمانة والهشاشة تتشابكان غالبا داخل التاريخ العائلي الواحد، إذ إن العائلات الملتزمة بعمق بعيش دعوتها قد تمر بلحظات من عدم اليقين وتوترات في العلاقات وآلام وظروف تحتاج فيها إلى الدعم، كما تواجه عائلات كثيرة وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي والضغوط الثقافية والإيديولوجية والتفكك الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي، فيما تعاني عائلات أخرى العواقب المدمرة للحروب والنزاعات المسلحة التي تفرق الأحباء وتجبر كثيرين على مغادرة منازلهم، بينما تحمل بعض العائلات أعباء تبدو أثقل من أن تحتمل. ودعا الكاردينال غريتش إلى الإصغاء أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها العائلات في علاقتها بجماعتنا المسيحية والتساؤل عن كيفية تمكن عملنا الرعوي من مساندتها بصورة أفضل. وأكد أنه حتى في الظروف التي تطبعها الشكوك والجراح تبقى في قلب الإنسان رغبة عميقة في أن يحب وأن يحب وأن ينتمي إلى أحد وأن يبني علاقات ثابتة ومستقبلا يتبعه الرجاء. وشدد على أن الاهتمام بهذه الرغبة يساعدنا على إدراك كيف أن نعمة الله تعمل حقا في حياة العائلات وكيف يمكن للإنجيل أن يخاطب تطلعاتها الأكثر عمقا. وأضاف أن مهمتنا خلال هذا اللقاء هي الإصغاء، ومن خلال الإصغاء التعلم من الخبرة وتقييم المسارات التي سلكناها. وختم الكاردينال غريتش معربا عن أمله في أن يسهم هذا الإصغاء المشترك في تعميق الشركة وتجديد الالتزام بمرافقة العائلات بحقيقة الإنجيل وبروح من الرحمة والحكمة والرجاء، كما أعرب عن أمله في أن يساعد اللقاء على فهم الاختلافات بصورة أوضح وتحديد المسائل التي تحتاج إلى مزيد من التمييز، وأن يجعل المشاركين أكثر استعدادا لتحقيق الرسالة التي أوكلها إليهم الرب وإعلان فرح الإنجيل مع العائلات.
3: شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة المطران كريستوف القسيس الخميس 8/1 أكتوبر في جلسة اللجنة الثالثة في سياق أعمال الجمعية العامة 81 للأمم المتحدة، وكان موضوع الجلسة القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي بداية مداخلته أشار إلى أن الإيمان بأن كل إنسان قد خلق على صورة الله ومثاله هو في جوهر تعليم الكنيسة، ويجعل هذا كل شخص يتمتع بكرامة متساوية لا يمكن المساس بها، وتابع أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تشكل انتهاكا مباشرا للكرامة ولوحدة العائلة البشرية. ثم أراد المطران القسيس التذكير بحديث البابا لون 14 عن الضرورة الملحة لصيانة هذه الكرامة بدون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الطبقة أو المهنة، وهو ما كان قداسة البابا قد ذكر في كلمته في لقاء بعنوان إلى جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة، عقد في مركز المؤتمرات روبير شومان في ميتس في 28 أيلول/سبتمبر الماضي في سياق زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى فرنسا. ووصل المراقب الدائم مؤكدا على كون الكرامة البشرية التي منحها الله أساسية لبناء جماعة دولية حقيقية يمكن فيها بلوغ الخير المشترك. وأوضح أن الإيديولوجيات المادية والقومية والتي تتناقض مع هذه القيم تحول دون أن تصبح وحدة العائلة البشرية واقعاً معاشاً. وتبع المطران القسيس أن شر العنصرية يأخذ مع الأسف في المجتمع المعاصر أشكالاً عديدة وعلى مستويات مختلفة رغم التقدم الظاهري. ثم ذكر المراقب الدائم بحديث الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير من السنة الماضية 2025 عن أن سرعة التغيير ونطاقه يظلان متباينين وغير كافيين. كما وتحدث المراقب الدائم عن أن العنصرية تستمر في تمييز على أساس القناعة الخاطئة بأن شخصاً بتقليصه إلى مجموعة من الصفات يمكنه أن يكون أسمى من غيره. ومن هذا المنطلق أراد المطران كريستوف القسيس تسليط الضوء على بعض المواضيع المثيرة للقلق، وتحدث أولاً عما يواصل المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء التعرض إليه من عنصرية وكراهية الأجانب وتفرقة. وذكر المراقب الدائم في هذا السياق بتشديد البابا لون 14 على أنه لا يمكن ولا يجوز لأشخاص يبحثون عن حياة أفضل وأكثر أمناً أن يقابلوا ببرود أو لا مبالاة أو تمييز، وهو ما كان الأب الأقدس قد قال في عظته مترئساً القداس الإلهي لمناسبة يوبيل عالم الرسالات والمهاجرين في 25 أكتوبر 2025. الموضوع المقلق الثاني حسب ما تابع مراقب الكرسي الرسولي الدائم هو الأشكال الجديدة من الاستبعاد والأحكام المسبقة التي تظهر في العالم الرقمي. وقال في هذا السياق إن المنصات على الشبكة يمكنها أن تقوي الكراهية والاستقطاب، وأضاف أن العدالة تتطلب في الحقبة الرقمية استخدام البيانات والتقنيات لتعزيز كرامة الشخص البشري والخير العام. أشار المطران القسيس بعد ذلك إلى موضوع آخر يجب رفضه ونبذه، ألا وهو التعصب الديني، سواء كان معاداة السامية أو كراهية المسيحيين أو الإسلاموفوبيا أو غيرها من أشكال عداوة تنطلق من الكراهية إزاء الدين. وأكد مراقب الكرسي الرسولي الدائم في ختام مداخلته خلال مشاركته الخميس 28 أكتوبر في جلسة اللجنة الثالثة في سياق أعمال الجمعية العامة 81 للأمم المتحدة، وكان موضوع الجلسة القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأيضا التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج دربن ومتابعتهما، أكد أن أمام هذه الأوضاع هناك حاجة إلى تقوية الجهود من أجل إنماء وتعزيز احترام الكرامة التي لا يمكن انتهاكها لكل شخص بشري، وتعزيز ثقافة لقاء وانفتاح على الآخرين في احترام متبادل.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع المسيح.